0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلت عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز كتسهيلات تقنية، وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه؟
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مبمال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
5: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
6: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
7: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
6: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
5: السلام عليكم.
6: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
5: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
7: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
5: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك، خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
6: إنزين.

0: منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
1: لقيتهم طارشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
2: تفضل تفضل تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية. تفضحني، واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
0: يا جماعة الخير هدوا هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
1: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
0: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه انت وغيرك، ان استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل اشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهك تربيعك معاك، لازم تعرف انه ممكن يشتكي عليك اذا ما حذفت هالفيديوهات.
1: يشتكي علي وقانون؟ لا لا يا اخوك، والله نيتي اني اجرب، ما كنت ابا اسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
2: على الاقل خذ رايي في الموضوع، انا ذنكم، واتمنى انك تحل الموضوع يا حميد.
0: حميد لا تنسى.
1: ان شاء الله.
3: امنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. امنكم مسؤولية. اخراج وليد سراب.
4: عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: بوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

إن غبت تدري وش ورا غيبة الجور، أقلها فيني تموت البشاشة، وإن قلت بلبس للفرح حس وشعور عطر الحزن فيني

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبو ظبي FM. أهلا أهلا بالخليج. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
2: أبو ظبي
3: استمتع، ابتسم،
4: شايف حالك مصدع؟
5: أهلاً، حي الله الكراني،
3: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا اكيد. هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: طعام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
3: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خليك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
2: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: ايش رايك نوال دور عليك؟
2: يلا اوكي بس تعزف معي؟
1: يلا بسم الله. ايش حتغني؟
2: عرفتي قدري.

0: كريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك،

0: في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبو ظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً، عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبو ظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
1: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه، وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
6: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
6: فخورين بالإمارات.

0: لقاءات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
8: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
9: لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدتي ان لها الحساب رسمي اول شيء؟ مرخص؟ من اي جهة؟
8: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسب أعرف كم محتاي.
9: لا يكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
8: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
9: أيوة، وايد منهم مفبركين، ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية. ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
8: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
9: تعرفين؟ أحسن شي نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشي لهم رسالة نصية على 2-8-8. وإذا حابة تتبرعين

0: عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. ها ها ها ها ها. شوفي جتني رسالة، شوفي شو كاتبين. أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
1: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
0: أيوة خلاص، توبة حضر وبلاغ.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء دكتورة أسماء النعيمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: بوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. بوظبي أف أم.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادنبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد. لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى

0: المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة. معاكم دايما أقرب.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظام.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: طموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية

0: الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، لحمنا نتكلم

0: يعمل شيء. الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.
1: التربية قيم نعيشها، وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة. فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحدث بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليج 27 على أبوظبي FM. على أهلا أهلا
2: بالخليج أبوظبي FM،
0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
3: أبوظبي FM.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
6: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
7: مكالمتك ورقمك مسجلين
8: والشرطة بتتصرف معك.
9: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
10: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
9: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
6: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
11: يا سلام، أخيراً وصلت للمستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟

0: إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة، أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
1: راشد تعال تغدى، تأخرت.
0: زين زين أمي، أمي أقدر أقول لك شيء؟
1: هي الغالي يقول عسى ما شر.
0: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
1: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
0: هذا هو في التلفون.
2: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
0: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
2: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: خلك قريب،
5: جيتك بقلبي وعد له يا قلبي،
4: واستمتع بضبي FM.

0: هذه
1: الحياة. الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي أف

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
1: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقائق، 5 دقائق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقائق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبو ظبي.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان. موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة بالحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: شهر للاحتفاء والعطاء.
2: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
6: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
7: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: نظام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبو ظبي FM. أهلا أهلا بالخليج. صوت الملاعب.

مساء المحبة والأصالة وروح التنافس الشريف اللي يجمع ولا يفرق. يا هلا بكم كرامنا المستمعين في ليلة جديدة من ليالي خليجي 27، البطولة اللي كانت وما زالت عرسنا الكروي الأغلى والواحة اللي يلتقي فيها الأشقاء على بساط الأخوة والمودة قبل صراع النقاط والانتصارات. هنا في أرض الميدان تتجلى الروح الرياضية، يشتعل الشغف، تكتب أقدام الفرسان أجمل حكايات الكرة. أما في عالم السوشيال ميديا ضجيج، الصوت الأقوى هو لوعي الجماهير اللي تعي تماما قيمة هذا التجمع الخليجي وترفض التفتت، لتطوي أكيد الصفحة تماما على شذوذ المغرضين وأصحاب الأجندات المكشوفة اللي يحاولون تعكير الصفو فيبسطون أوهامهم في عالمهم المعزول والمكشوف للجميع، بينما تبقى الحقيقة الناصعة. نحن شعب واحد، نبض واحد، كرة قدم تجمعنا ولا تزيدنا إلا قرب. وفي ملفات حلقة الليلة من برنامجكم نفتح أوراق ساخنة تصدرت المشهد الرياضي. طالبت البحرين بحسم نقاط البطولة أو المباراة أو الثلاث نقاط والاستماتة عليها لإنعاش الحظوظ في إصرار بحريني صريح على الذهاب بعيدا وعدم التفريط في أي فرصة من خلال المطالبة بثلاث نقاط مباراتهم أمام قطر. راح نناقش أيضا الجدل المستمر والضجة المثارة حول زيادة عدد المنتخبات في البطولة، هل الهدف منها توسيع رقعة التنافس تطوير المستوى الفني أم إنها مجرد زحام في الأجندة، وهل فتح الاتحاد الخليجي لكرة القدم باب المشاركة والبطولة للجميع للتحول إلى التزام قاري وإقليمي أوسع؟ إجابات تساؤلات نضعها على طاولة التحليل. وعلى أرضية الميدان نحن على موعد مع كلاسيكيات تاريخية تسحر الألباب، حيث تعود إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل في مواجهة الكويت والعراق، ديربي الشرق والذكريات، صراع التكتيك والهيبة بين الأزرق وسود الرافدين. وعلى الجانب الآخر تترقب الجماهير مواجهة السعودية وعمان، قمة نارية تجمع بين الصقور وتنظيم السامبا العمانية في لقاء لا يقبل القسم على اثنين. كونوا معانا في هذه التغطية الاستثنائية، نحن هنا لنغوص في عمق التكتيك ونقرأ ما بين السطور وننقل لكم نبض الميدان وصوت العقلاء. ويا مرحبا بكم، خلكم معانا واستمتعوا بسحر الكرة. كونوا معانا في هذه الساعة ونص، نحن هنا لنقرأ أكيد ونعيش الإثارة لحظة بلحظة. حياكم الله في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي الإعلام وبالتحديد من إذاعة أبوظبي فم. معاكم في الإعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان، ويسعدني أن يرافقني في التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي والكابتن عبد الله علي لاعب العين ومنتخبنا الوطني سابقا ولقبناه بالآسيوي، وعقولتهم الآسيوية صعبة قوية إلا على العيناوي. وفي الإخراج أكيد الكابتن والمحلل الفني عصام زياد، تقدرون تشاركونا عبر الاتصال على 600-551-222 وتقدرون تسمعونا وتشاركونا عبر حساب إذاعة أبوظبي في إم حساب التيك توك، وتسمعونا أكيد عبر ثير إذاعة أبوظبي.

اف ام، شاركونا في سؤالنا اليوم وبعد ما شفنا كل المنتخبات، توقعاتكم هل توقف عمان السعودية بجمهورها الكبير، وهل ترجع الكويت للمنافسة وتفوز على العراق، أو الفوز السعودي عراقي مثل الترشيحات؟

Faites-moi.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: حياكم الله، رجعنا لكم. بداية أكيد يمكن ثالث حلقاتنا في خليجي 27، والتحديات كبيرة. الجولة الثانية ما فيها رحمة، يعني جولة حسابات معقدة، جولة يعني يا تروح المجموعة إلى التعقيد أو تروح المجموعة إلى أكيد الحسم. لكن قبلها راح نناقش صراحة آخر الأخبار اللي وصلتنا من هناك، منها تصريحات المدربين، خاصة مدربنا في له تصريح أكيد قبل يمكن كم من ساعة، حصلنا على بعض الجمل، أهم الجمل اللي قالها، وأكيد المنافسين الآخرين. لكن نبدأ في موضوع البحرين اللي طالبت بنقاط المباراة، خلنا نقول مباراة اعتبروها نقاط البطولة مثل ما قالوا، لأنهم حاملين لقب، قالوا بطولتنا ناخذ نقاط المنتخب القطري الثلاث بعد ما شارك لاعب منتخب قطر اللي تم طرده أو إيقافه 5 مباريات دولية من عاصم ما دبو، فتم إيقافه في مباريات كأس العالم. المنتخب البحريني قال هذا اللاعب شارك ويانا في مباراة قطر والبحرين اللي فاز فيها المنتخب القطري بهدفين لا شيء، فقالوا نحن حسب القوانين نبغي 3 نقاط. دكتور، يعني هو نقاش كبير جدا من البارحة حتى اليوم، حتى ما زال يعني حيثياته موجودة، وإن كان رد يعني شفت رد الاتحاد كأس الخليج العربي. لكن دكتور رأيك، هل بأمانة يعني برأيك طبعا، هل النقاط تعود للمنتخب البحريني ولا تشوفها أحقية لقطر لأنها فازت بهدفين لا شيء؟
2: لا، وش بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعني مش رأي أنا، قانون يعني لائحة شيء تقول يعني أن هاي مباريات دورة الخليج مباريات ودية، واللاعب توقف بطولة كأس العالم، فاللاعب توقف في بطولة آسيا. الاتحاد القطري قبل ما يلعب اللاعب خاطب الاتحاد الدولي وسأل عن موضوع اللاعب، فقال الاتحاد الدولي لا يلعب اللاعب، والسبب أنه هو الآن في بطولة تصفيات كأس العالم كان لاعب توقف يعني باختصار، أو بطولة آسيا لاعب توقف بطولة الأسيوية القادمة، أما بطولة الخليجية لا، أي مباراة ودية اللاعب يلعب أمر عادي. وهاي مباراة، والسبب يقول كان حاولوا أن في السابق كانوا يعملون، لكن رأوا أنه والله ممكن لاعب توقف في مباريات رسمية وعمل لي مباراة ودية دولية ويب حكام مجانب وكذا ولعب، وكل الاتحاد قادر يدفع فلوس وان اللاعب تروح على المباريات. لكن لا، انا اعتقد هذا الموضوع قولا واحدا، الاتحاد القطري كان تكلم في هذا الموضوع وبعض رسالة رسمية الاتحاد الدولي، اللاعب مشاركته مشاركة رسمية ما في اي خسارة على حسب اللوائح والقوانين، الا اذا كان هناك في لائحة داخلية للاتحاد الخليجي. فهو كان قبل كان يكون في اللائحة فيه
1: واضحة،
2: لكن الاتحاد الخليجي حتى الان ما يستطيع ان يعمل شيء. فبالتالي انا اعتقد فريق القطري هو الفائز.
1: طيب كابتن عبد الله، قالوا ان احتج الاتحاد البحريني ورد عليهم الاتحاد الخليجي العربي، قالهم لا، النتيجة صحيحة وقالوا عن القوانين وهذا، لكن اليوم نحن قاعدين نطالب بان البطولة يعترف فيها من قبل الفيفا، يعني يكون في ربط دولي، وايضا هناك قوانين تطبق في هذه المباريات عن بما يخص قوانين ولوائح الفيفا، فليش احنا مثلا في هذه النقطة لا نقول لا هذه، يعني ليش بعض القوانين نطبقها والاخرى نتجاهلها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد ان القوانين المرتبطة بالفريق في ارضية الملعب يعني في النهاية كرة القدم او الاتحادات مرتبطة بالاتحاد اللي هي المظلة، هو الاتحاد الاسيوي والفيفا، فانت مضطر انك انت تطبق القوانين لانك في البطولات الدولية تلعب بنفس القوانين في أرضية الملعب. أما ما يخص الاحتجاج البحريني، أنا أعتقد أنه مثل ما قال الدكتور وايد رايه أن البطولة في الأصل غير معترف فيها في الاتحاد الدولي، ليست من ضمن أجندة الاتحاد الدولي فيفا،
1: وإن حضر إنفنتينو الافتتاح ما يخص،
3: هذا موضوع شرفي، موضوع دعوة رسمية يحضر ممكن، ولكن القوانين هي قوانين في النهاية، هو قانون وورق. أكيد أنه أكيد المنتخب البحريني على حق في حالة أن هذه البطولة رسمية وخاطب الاتحاد الدولي، لأن البطولات مرتبطة، يعني البطولات غير مرتبطة في بعض، حتى في دورينا البطولة الدوري مختلفة عن بطولة كأس المصرف، فالعقوبات ما تنتقل إلى يعني ما تنتقل من مسابقة إلى أخرى، بالإضافة أن البطولة مثل ما قال الدكتور هي البطولة في الأصل غير معترف فيها وغير مدرجة يعني في أجندة الاتحاد الدولي. فوجهة نظري أن احتجاج المنتخب البحرين طبعا من حقه أنه يحتج وأكيد أنه استند على شيء، ولكن أعتقد أن كلوائح ما أعتقد أن الاتحاد إلا إذا كانت مثل ما قال الدكتور موجودة في لوائح البطولة الخليج، وهذه أنا أروح لجانب آخر أنه يجب أن تطور البطولة وتكون في لوائح خاصة في بطولة الخليج مرتبطة بالمباريات والعقوبات والإيقافات إذا كانت، فهاي يعني موضوع جيد للتحسين في المستقبل.
2: نعم. يعني نفترض الآن مثال أول مباراة في بطولة آسيا قطر مع منو مع سين الناس من الإمارات مع دولة عصام يلعب مادو هني في بطولة رسمية
1: تصفيات كأس العالم
2: لا
1: أو كأس آسيا
2: نهاية بطولة آسيا اللي في نمك
1: القادم
2: شهر واحد ما يلعب
3: بطولة رسمية
2: بطولة رسمية ما يلعب، أما مباراة ودية لا يلعب عادي
1: يعني حتى بطولة قارية ما يلعب
2: لا بطولة قارية خلاص هاي بطولة رسمية عبارة يعني شوف تصفيات كأس العالم نهاية كأس العالم الآن أول بطولة رسمية متى نهاية آسيا.
1: أنا عبالي إنه العقوبة فقط لأي شيء يخص كأس العالم.
2: لا لا لا, لا لا لا لا نهاية آسيا أول مباراة اللاعب ما يلعب.
1: ما يلعب. وإذا لعب يتم هذا الاحتجاج ساعتها. بعد كابتن عبد الله في بعض اللاعبين تم إيقافهم من اتحاداتهم وما لعبوا في بطولة الخليج أتذكر في بعض البطولات وكذا يطبقون عليهم.
3: ممكن تحصل ولكن هاي.
1: العقوبات الداخلية.
3: هاي لوائح داخلية يعني خاصة بالأندية والاتحادات نفسها. تحط لوائحها في حالة يعني تخلف لاعب عقوبة لاعب شو ما كان، هذه عقوبات داخلية تخص بالاتحادات غير مرتبطة بقوانين قوانين الفيفا وقوانين الاتحاد الآسيوي. في النهاية نحن دائما مهم أن دائما قبل ما يعني نحن نشوف البطولات وهذا شيء مهم حقنا وحق الجماهير وحق الجميع أن نقرأ اللوائح عشان نقدر نفهم شو اللي يحصل يعني في النهاية. صحيح. هذا شيء يعني موضوع جدا مهم للتحسين وللمعرفة أيضا أن تكون عندك يعني معرفة عامة بقوانين واللوائح وكيف اللوائح تنتقل من بطولة إلى أخرى، وهذه اللائحة مرتبطة بكأس الخليج، هذه اللائحة مرتبطة بالاتحاد الآسيوي.
1: صحيح.
3: في النهاية مثل ما قال الدكتور أي بطولة دولية يعني تحت مظلة الاتحاد الدولي هي في النهاية العقوبة تسريع اللاعب نفسه.
1: نعم. وأيضا هناك إدارات أخطأوا في مثل في مباريات كثيرة وتم احتساب الفريق خسران 3-0. أتذكر في مباريات كثيرة الإداري يكون في لائحة في بعض اللاعبين يفوتهم في مباريات صراحة يمكن
3: فيه فاتت تحصل.
2: لا هاي هاي متى في شكل مثلا بطولة آسيا للناشئين أو للشباب وحق فريق الأول تلقي يحصل خطأ من الإداري
3: في تبديل
2: لاعب في تبديل لاعب في القانون في كذا ممكن هذا داخل البطولة في البطولة أو مثلا بطولة أسوي لأبو أسوي لكن أما شكل البطولة لا ما أعتقد لأن لو بطولة العرب بنقول حتى يقدر يلعب اللاعب إذا كان بطولة كأس العالم تخيل أنت لما أنت قلت لي لعب كأس العالم لا إذا تصفيت كأس العالم يعني لازم يعني توقف لعب 4 سنوات
1: صح
2: مش معقولة يعني فاللاعب بس إنه هي مشاركة بس أنا من المستغرب من الاتحاد البحريني يعني كيف هم فكروا في هذا الموضوع أن يقدمون هذا الاحتجاج قبل ما يسألون الاتحاد الدولي أو الناس القانونيين اللي عندهم كان لابد يسألون قد يكون حصل لبس عندهم في هذا الموضوع ولكن لهذه مباراة ودية عبارة لأن حتى شكلوا أكثر من مرة الاتحاد الخليجي يمكن أكثر من 10 سنوات شكلوا لجنة ثلاثية يروحون للاتحاد الدولي على سن يكون بطولة رسمية بعد ذلك ما وافقوا حتى الآن.
1: نعم حتى الآن ما في موافقة. إذن كان هذا رأي الكباتن بالنسبة بما يخص أكيد احتجاج الاتحاد البحريني على نقاط مباراة المنتخب القطري. أكيد متابعين الأعزاء معاكم عبر الاتصال اللي حاب يشاركنا على 600551222 وأكيد على حساب التيك توك عاطف متابعنا طبعا الدائم عليكم السلام حياك الله مشكور والعالمي وكل صراحة من يتابعنا نرحب فيهم في إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤالنا اليوم عمان والسعودية ولا الكويت ولا العراق في مفاجأة ولا الترشيحات مثل ما هي السعودية والعراق كما طبعا جاءت الترشيحات الكبيرة. نروح لنقطة ثانية كباتن زيادة عدد المنتخبات في البطولة ضجحوا العدد المشاركات ناس تتكلم أن هل الاتحاد الخليجي فتح المشاركة لكرة القدم للجميع وكيف تشوف هالموضوع من إيجابيات سلبيات هل الموضوع مختلف من حيث المبدأ ولا عادي يتم التوسعة في هذه البطولة خاصة أنها بطولة كرة قدم؟
2: لا تخصك سؤالك يعني بطولة خليجية.
1: نعم عن عدد المشاركات يعني هل الاتحاد زاد عدد المنتخبات، هل فتح المجال للمشاركات ولا لا مثل ما هو؟ لأن سمعنا في الفترة الأخيرة في موضوع ناس تقول لك فتحوا للناشئين مراحل سنية، ناس قالوا لها هالبطولة، فهل أنت مع ولا لا؟ وشو الإيجابيات والسلبيات إذا
2: أنا تشوف؟ مع بطولة الناشئين المراحل السنية لتطويره في كرة القدم، ما بالعكس شيء جيد انك تشارك الصين، تشارك كوريا، المغرب، الدول ما في مشكلة لك المراحل السنية. لكن دورة الخليج هاي يعني كفكرتها من البداية كان صاحب الفكرة في 68 الأمير خالد الفيصل، كان وزير الرياضة ووزارة التربية كفكرة، وبعد ذلك الأخوة البحرينيين راحوا في كأس العالم في أولمبياد مكسيك عرضوا الفكرة هاي، وبعدين انشأت كفكرة من أخوة البحرينيين وتم موافقة عليها في سنة 70 يعملون دورة الخليج. تبقى كدورة خليج هاي خصوصية
1: المنتخبات.
2: الزيادات في وين؟ أنت وردت عندك زيادات، عندك غرب آسيا مشاركة سوريا ولبنان وإيران والعرب
3: على العرب بطولة العرب
2: غرب آسيا
3: غرب آسيا والعرب
2: غرب آسيا وعندك بطولة العرب
1: صحيح.
2: شوف يعني اللي يقول والله دخلوا دول ثانية في البطولة عشان تطويرها، لا أنت عندك غرب آسيا
1: صح.
2: تطور في مشاركات وعندك بطولة ثانية بطولة العرب
1: صحيح،
2: فبالتالي عندك بطولة أخرى أي بطولتين. لكن بطولة الخليج هي لأهل الخليج خاصة منتخبات الأولى، لأنه مو أنت قبل ما عندك هالبطولات ما عندك مباراة قوية، لا أنت الآن عندك تصفيات كأس العالم وعندك كأس العالم
3: مزحوم،
2: عندك أندية الأسوية، كل البطولات أنت تقدر تطور لاعبينك وليس بطولة الخليج. فأنا أعتقد بطولة الخليج لابد أن يكون لها سبع فرق فقط، وجهة نظري الشخصية. لكن مراحل السنية نعم، ليش السبب؟ أنت تحاول تطور واحتكاك، اللاعب ما بيتطور في مراحل سنية بالاحتكاك القوي صحيح. يعني نادي العين سووا بطولات مراحل سنية، نادي الوحدة سووا، نادي الأهلي سووا. مستحيل أنا يعني من خلال تجربة الناشئ ما بيتطور، ليش؟ لأنه هو لما يلعب مسابقات في نفس بلده ما بيتطور. الحين كابتن عبد الله علي والسبيت كانوا مجموعة ومجموعة الأهلي الوحدة هم أفضل اللعيبة، كيف بيتطورون؟ لأن بيلعبون مع ناس أقل عنهم مستوى
1: صح.
2: لكن هو لما بيحتك كابتن عبد الله يلعب عندما يحتك مع لعيبة
3: بالضبط
2: كوريا واليابان وهذيلة، يوم بيكبر بيشوف ان هذيل عاديين
1: صح.
2: يعني ها بيشارك. السبب ليش احنا منتخباتنا الكبيرة لما يلعبوا مع اليابان ومع الصين، مع اليابان وكوريا وإيران وإسرائيل يخافون؟ لأنهم ما يتقابلون وياهم إلا في كأس العالم، وهذا خطأ كبير.
3: حصلت التصفيات في الأولمبياد، شفنا المنتخب الأولمبي
2: في الأولمبياد خرجوا برا
3: صحيح. من أفضل الفرق
2: أنت اعمل الاحتكاك معاهم، شيل الخوف منهم في هالمباريات مراحل سنين. لما يوصل فريق الأول يقول هذا لعب عادي، أنا سبق لعبت معه وعملت معه. لأن كرة قدم يعني من خلال التجارب وكابتن موجود معنا، إذا ما تلعب في الميدان ما تتطور
1: أبدا.
2: أما الكلام وهذا ما يفايت. أنا هذا يعني بخلال عملي
1: يعني. كابتن عبد الله، ناس تقول لك اتحاد أمريكا الجنوبية، شفنا السعودية لعبت عندهم، شفنا قطر لعبت وياهم، يابو المكسيك مرة من أمريكا الشمالية ولعبوا وياهم، يعني خلنا نقول استضافوهم ولعبوا وياهم، فليش هم نقول مثلا أنهم احتكاك؟ بالعكس الفائدة كانت لنا طبعا للسعودية ولقطر لمن شارك معهم في أمريكا الجنوبية وغيره، وحتى في الكونكاكاف أيضا
3: بس مشاركات السدعو. من غير نتائج فقط للاحتكاك في وقتها
1: أيوة
3: اللي هم منتخب السعودية
1: أي
3: ما كانت يعني
1: يوازنون، يقول لك يعني ايش معنى هذه وهاي لا.
3: شوف انا الناشين اعتقد ان الدكتور يعني يعني وفى على هالموضوع، وانا اتفق وياه جمله التفصيل يعني بالنسبه لاحتكاك اللاعب الصغير. بالنسبه لبطوله الخليج، نحن الحين قبل شويه سنتكلم ان البطوله غير معترف فيها توقفت الدوريات يعني اوكي بطوله جميله جماهيريه تجمعنا الامور اللي لها طابع خاص في للدول نفسها، الجماهير، المكان، البطولة نفسها، تاريخ البطولة نعم إلها، ولكن كبطولة غير رسمية. الحين اليوم ياسا شوف بعض التصاريح المنتخب القطري وبعض التصاريح المدربين يقولك نشتكي من الإرهاق، يومين ونلعب مباراة. تخيل أنت هاي البطولة مش موجودة في الأجندة الاتحاد الفيفا وفيها ثلاث أربع فرق زيادة على السبع، ثلاثة سبع، كم من الوقت بتاخذ؟ كم يعني هاي البطولة بتصير أصلا تفقد رونقها اللي هو الخليجي، اللي التحديات، التنافسات، المناوشات اللي ياسة تحصل. أنا بصير أجيب لي منتخب من مثلا إكس شو اللي هو عارف عن الخليج أصلا عشان أنا أتكلم وياه أو أدخل وياه في احتكاك؟ ما في. أنا أعتقد أنه نخلي البطولة نفس هاي، ولكن ممكن نختار وقت مناسب أفضل، الأجندة ما تكون مزحومة، لاعب في فترة توقفات تكون أكثر بالنسبة للاعب، أساس في النهاية أنت هاي بطولة. يعني بعد البطولة هاي أعتقد أن بعض الأندية ممكن تعاني من إرهاق لاعبينها أو إصابات لاعبينها، لأن كل يومين تلعب مباراة، أعتقد أن في جهد على اللاعب، يعني ما عندك إلا يوم فقط لريكفري. فهذا حتى صحيا، مش صحيا علميا، دكتور طبعا متخصص، مو بصحيح. اللاعب يحتاج 3 أيام أقل شيء من الناحية العلمية للراحة، للراحة يعني التمرين والريكفري والأمور هاي. أما أنك أنت تلعب وتلعب بطولة، بطولة خليجية والخليج جمعنا.
1: نعم.
2: إذا بعدين نعم. أنت يوم بشارك، من بشارك إذا تتكلم عن الصين ولا على كوريا الشمالية ولا على دول مثل خلينا نقول الأردن أو سوريا، هل يابانيين بيشابهونك ولا كوريا الجنوبية؟
1: اللي هم اللي إحنا نبغى نحتك وياهم.
2: إيه صح.
1: اللي هم اللي إحنا
2: نبغاه. يعني أنا ما أعرف اللي يحط الفكرة هاي. أنا أنا بسأل السؤال. في بطولة ترى غرب آسيا. يعني صح. هو اللي يقول على التطوير دو كدول الخليج ترى يشاركوا بطولة غرب آسيا.
3: هذا دكتور، دكتور بقطع كلامك، يعني نرجع لنقطتك الأولى، إذا تريد تطور طور واحتكاك، طور في الصغار. هات انت لعيبه محترفين ولعيبه يلعبون على هاي ليفل.
1: صحيح.
3: العين، الهلال، الشباب الاهلي، يعني الفرق، الكويت الكويتي، الرفاع، هاي فرق ما تحتاج اصلا لعيبه جاهزين. شو التطور اللي ممكن يتطور اذا لعبت ويا اليابان؟ انت اليابان اوريدي تلعب وياها في تصفيات كاس العالم وتلعب وياها وشبعان لعب وياها.
1: صحيح.
3: انت اذا تريد تطور وتريد تسوي فكرة جيب، هذا مثل ما قال الدكتور، طور في سوي بطولة الخليج المجمعة للناشئين تحت 21، تحت 17، تحت 18، صدقني نجاحها مضمون والمشاهدات بتكون عالية.
1: نعم.
2: فأنت عندك بطولة العرب
1: وغرب آسيا،
2: وعندك غرب آسيا.
1: صحيح.
2: ليش معنى دورة الخليج؟
3: بعدين بلاس الدكتور ان الفرق هي ستلعب اصلا بطولات خارجيه، اسيا وغرب اسيا، اي واسيا 2
2: انديه العالم وقارات
3: الدنيا، يعني الدنيا لابقه
1: اذا ما نزيد اسبت ما نضيع ما نزيد اللود على اللعيب،
3: اللود والتايم.
2: دائما في كل دورات الخليج في شيئين، السعف الاعلاميين دائما طرح هذا الموضوعين، موضوع يقول لك هل الغاء دورة الخليج وكفايه كفايه، وهل سؤال اخر نزيد ولا ما نزيد. أنا أتشوف استهلاك إعلامي وكلام
1: في كل بطولة. طيب إذا حبتنا ومستمعين الأعزاء، معاكم في خليجي 27 مع برنامجكم صوت الملاعب وإذاعة أبوظبي. اللي حاب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 وعلى حساب التيك توك، أكيد متابعين الأعزاء اللي حاب يشاركنا ويكتب رأيه. اليوم في مفاجأة عمانية، مفاجأة كويتية، ولا توقعوها محسومة؟ أكيد بنسمع آراء وتوقعات الكباتن معانا، لكن بنروح قبلها، قبل ما نروح

0: الفاصل بنسمع أو بنتكلم عفوا عن تصريح المدرب مدرب منتخبنا اللي تكلم عن مواجهة البحرين وتكلم أنه راح نقدم أفضل ما عندنا ورفض رفض تام أن المنتخب الإماراتي مرشح للقب الخليج وقال نحن فقط نعدي للدور نص النهائي هو أهم شيء قال في السعودية وفي قطر هم المرشحين نحن غير مرشحين للقب وأكيد طالب اللاعبين بنسيان مواجهة اليمن والتركيز على هذه المواجهة وقال وحدد أهمية التنظيم الدفاعي واستغلال الفرص اللي راح تتاح للمنتخب كابتن عبد الله كيف تشوف تصريح المدرب زلاتكو؟
1: جميل وواقعي جدا جدا جدا المدرب أعتقد أن المدرب يعني بالإضافة أنه مميز من الناحية الفنية أيضا مميز من الناحية النفسية وكيف يقدر يشيل الضغوط عن اللاعبين فعلا في النهاية أنت في المباراة يعني ولكن إحنا فرحنا في المباراة ولكن المباراة خلاص في طي النسيان المفروض تكون
0: صحيح.
1: والتركيز في المباراة الأخرى لأن البطولات المجمعة هاي تحتاج عمل فني وعمل نفسي كبير وتركيز عالي التركيز العالي هي من اللاعبين إذا مثلا تعرف بدأت تشتت الأمور ترشيحات لمرة ترى في النهاية اللاعب أيضا إنسان يقرأ ويشوف ويتابع وكل شيء ممكن ينجر ممكن أنا أقول لاعب ينجر لهذا أنا أقول الخندق أو النفق المظلم اللي يقول أنا خلاص أنا ضامن ويبدأ يدخل في صدمة المباراة القادمة المباراة القادمة لأن هذا الشيء جدا مهم بالنسبة للاعب لأن عدم تركيزك في الإعلام يأثر عليك في أرضية في الإعلام أو الثناء الكبير على اللاعبين يبدأ اللاعب يفقد تركيزه واتجاهه يكون لما يقال عني أو ما يقال عن المنتخب فيبدأ يفقد تركيزه وهذا من أهم النقاط اللي يعول عليها زلاتكو في المباراة القادمة وهذا اللي هو ممكن التحدي أنا بالنسبة لي هذا التحدي الكبير إذا يعني هذا أهم تحدي بالنسبة للكادر الإداري الموجود بخبراتهم الجميلة بالإضافة للمدرب هذا أكبر تحدي إنه عشنا فريقنا ممتاز نعم فريقنا
0: لعب مباراة
1: مرشحين مرشحين مرشحين لأن أيضا لو تلاحظ يعني بطول عليك دقيقة أقل من ثانية هذه الأشياء ترى هي جزء من الحرب النفسية أو تشتيت الأفكار في النهاية أنا أقول منتخب سعودي أفضل منتخب أخليه يعيش في الجو هذا الشغل الإعلامي اللي ياسين نشوفه من خلال البرامج اللي ياسين نشوفه المنتخب الإماراتي المنتخب الإماراتي المنتخب الإماراتي المنتخب الإماراتي مهم اللعيبة يطلعون من مباراة اليمن ويبدون التركيز في مباراة البحرين باجر يعني ما مش
0: صحيح.
1: بعد أسبوع على أساس أنت تعيش الجو أكثر
0: يعني إحنا فقط فزنا مباراة و مباراة واحدة يعني ما فزنا في البطولة ولا أمرين بنكمل معاكم
2: يا سلام يا سلام يا خيمينيز الله تقدم لصالح منتخبنا الوطني الأبيض راية وطن النهر

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: متابعين الأعزاء، طبعا الوقت يمضي بسرعة صراحة في خليجي 27 وصوت الملاعب، عدت نص ساعة، باقي ساعة إن شاء الله نوفيلكم بكل النقاط صراحة ونلم لكم الليلة مثل ما يقولوا في هذا البرنامج. ممكن نتكلم عن زلاتكو وتصريح دكتور.
2: شوف الكابتن عبد الله ما شاء الله ما قصر وخبرته الإدارية، تحدث بإسهاب في هذا الموضوع، وبالذات في دورات الخليج الحرب النفسية رقم واحد، خاصة الإعلام. الإعلام اشتغلوا لك فزلاتكم مع أنه أول مرة شارك بطولة الخليج، لكن عرف اللعبة. أنت الآن مباراة اليمن غير مقياس لمنتخب الإمارات،
1: صحيح.
2: أنت الآن هم يحاولون الجميع الإعلام، سواء كان إعلام السعودي ولا القطري ولا أي إعلام، تركيزهم على منتخب الإمارات أنهم بطل البطولة، إن أشياء أخرى يتحدثون عنها بحيث أن يخرجونك من البطولات. هني الآن خبرة زي ما يقول كابتن، خبرة كابتن صهباني، خبرة كبيرة كابتن إسماعيل، رئيس البعثة عبيد سالم، مجموعة حوالين فريق. هني هذا دورهم الإداري أن يبعدون اللاعبين من هذا، من التصريحات، من أشياء. ومدرب استطاع، عرف لما يجاوب على السؤال قال لك إحنا مش مرشحين، مرشحين السعودي وكذا. في مدربين يكونون أقوياء واجهة في هذا الموضوع. فأنا أعتقد كابتن عبد الله ما قصر، تحدث في الموضوع بسافي. وأنا أعتقد زلاتكو وكذلك تعامل معاملة جيدة. فعلا نحن يجب لا نبالغ، نأخذ مباراة مباراة، خطوة خطوة. دورة الخليج دائما كذي، ممكن تكون مرشح الأول، آخر شيء تطلع مركز الأخير، والعكس صحيح.
1: وتأكيد على كلامك دكتور إنه مدرب المنتخب البحريني اتكلم قال ان امهم قال احنا راح نعالج الاخطاء والسلبيات، لكن شو تكلم عن الامارات؟ قال الامارات قدمت مستوى حلو، لكن ما شفتهم لا في الجانب الدفاعي
3: ما يقدر يقيم،
1: ولا ايوه قال ولا شفت هجمه من منتخب اليمن على المرمى الاماراتي عشان اقول الدفاع. فهو حتى المدرب الاخر كرواتي وذكي وعارف ان المنتخب الاماراتي ما تم اختباره دفاعيا، صحيح صحيح. يعني فاهم ان في ممكن تقدر، وقال احنا حنلعب مباراه هجوميه، يعني ما راح ينتظر.
2: يعني هو شيء، شوف مش جديد كمنتخب الامارات فوز على منتخب اليمن، كل المقومات لمنتخب الامارات من كذي، على اساس حتى الشارع الرياضي الكل فاهم، يقول لك هاي مباراه مش مقياس. ودائما في هاي البطولات المجمعه مباراه مباراه، حتى لو انت كنت الافضل وانت الاحسن اللي بتاخذ البطوله، لكن انت لازم تكون عارف نحن منتخب في 2007 نحن اول مباراه خسرنا من عمان،
1: صح،
2: وبعد هذا حققنا كاس البطوله. نفس الشيء في 2013 كان اعمار لاعبين صغار، اول مره يجي من الاولمبيات 2012 لك شارك في البطوله مباراه ومرت ساعات البطل يولد اثناء البطوله،
1: صحيح.
2: فانا اتمنى ان تصريح كابتن زلاتكو مميز جدا، الخبرات اللي داي مع الفريق. هني احنا نقول الحكمه،
1: نعم،
2: انك انت ما تروح ولا تصريحات،
1: نعم. حتى كابتن عبد الله انا اقول لان حتى الشارع الرياضي قال ما تم اختبار الدفاع الإماراتي، فحتى المدرب أصلاً البحريني مركز على النقطة وعارف النقطة أصلاً.
3: أكيد يعني التصريح أيضاً يعني تعرف هاي المدربين اثنين تدش يعني كانوا كروات يعني وهم حافظين بعض ولا أعتقد أن

0: الكتاب مفتوح بين المنتخبين، ولكن فعلا المنتخب الإماراتي يوم أنت تشوف نقاط القوة والضعف لتحليل أي فريق، تحتاج نقاط قوة وضعف لأي فريق. أنت ما تقدر تشوف شو اللي بتشوف النقاط. لو أنا أريد أهاجم منتخب الإماراتي، وين عندهم المشكلة؟ بين الخطوط، المدافعين، في الكور العرضية، في هذا. نحن أيضا نحن هذا تكلمنا فيه أمس، ما شفنا المنتخب لتقييم المنتخب، نقول نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات. ولكن أنا بالنسبة لي يعني مباراة الغد بالنسبة لمنتخب الإمارات هي الاختبار بداية الاختبار الحقيقي لنقدر يعني نشوف منتخبنا وين قدر، وين واصل. يعني تعرف هي مباراة
1: حسم
0: في فيها فريق أفضل فنيا، فريق عنده رغبة للتعويض، فريق المنتخب البحريني أيضا. صحيح. تحدي منتخب الإمارات إن أنا أقدر أفوز وأطلع من نتيجة إيجابية وأصعد للدور الثاني.
2: حتى أمس أحد الأخوة لما أظن أعتقد على تحدث بوخليفة أعتقد،
1: نعم،
2: لما قال جبنا إحنا ما نبالغ، كلامه صحيح.
1: صح.
2: يعني عدم المبالغة في موضوع مباراتنا مع اليمن، لأن أنت حتى أثناء البطولة مهدي إنه ممكن في حالة طرد،
1: صح،
2: لاعب مصاب،
0: ظروف
2: المباراة كثير ترى في المباريات.
1: بس حتى اللحظة، عفوا، في نقطة كنت بتكلم فيها اللي هي من الظروف اللي هي أخطاء الحكام، ما شفنا أخطاء حكام في البطولة حتى الآن
2: على حسب المباريات.
1: إيه؟
2: وبعدين لكن إحنا في شغل أنا وكابتن عبد الله قلنا، وأنت حتى الشارع الرياضي، شو ان الشكل المنتخب جيد،
1: حلو،
2: فيه هويه،
1: صح،
2: فيه شخصيه.
0: نعم.
2: الفريق يلعب بغض النظر الان كان المنافس اليمن،
1: صح،
2: لكن ما كان كرات عشوائيه، لا، كان في تكتيك
1: ملعوبه،
2: نعم، انتشار على اعلى مستوى. هذا اللي احنا شيء كان نطمن عليه، لكن مع المباريات خاصه مباراه البحرين بتكون مباراه قويه، لان مباراه خلاص البحرينيين ما عندهم الا الفوز
1: طبعا،
2: ممكن يطلع وتكون مباراه ند مباراه قويه جدا جدا، وتلعب مع بطل الدور السابق.
1: نعم. اذا اللي يحب يشاركنا على عن طريق الاتصال على 600551222، وعن طريق التيك توك حساب اذاعه ابو ظبي مريم، عليكم السلام. اللي يحب يشاركنا توقعاتكم مواجهه اليوم عمان السعوديه والعراق والكويت، من يفوز توقعاتكم، اكيد يعني ناخذ آراءكم اكيد الفنيه. اللي يحب يشاركنا يا مرحبا. ممكن نروح المباراه سريعا، تصريحات، اخر تصريحات يمكن كابتن عبد الله المدرب القطري، تفاجات انه يتشكى من الضغط ويتكلم عن الاستشفاء، وتكلم كنت النقطه هاي تكلمت فيها في بدايه كلامك، وتكلم عن جاهزيه وما عندنا وقت وما في وفاصل زمني. يعني وين موضوع التدوير؟ وين موضوع شغل المدرب؟
0: شوف،
1: هو فايز، هذا فايز.
0: تعرف المدربين اللي ما يعني ما يكونوا عندهم ثقه في نفسهم ونفسهم ويبدا يدخل في شك، هو دائما اللي يبحث عن أعذار في هذه البطولة. لكن الضغط موجود، أنت أصلا جدول البطولة عندك من الشهر،
1: صح، فكيف أنت
0: لازم تجهز نفسك. يعني جدول البطولة ما نولد في البطولة، يعني تعال لعب في البحرين، وهذه البطولة نحن نعرف المنتخب الإماراتي في أول مباراة بيلعب مع المنتخب اليمني، منتخب القطري بيلعب مع المنتخب كذا، فالمنتخب البحرين هاي اللي تكلمنا فيه أيضا النقطة.
1: نعم.
0: هو يدرك أنه ما عنده اللعيبة الكافيين اللي يقدر يدور بين الفرق، تكلمنا عنه أمس إنه منتخب القطري نشوف من 10 سنوات
1: وظهر ما عنده بديل، مع إنه يقول راح أدخل الأجهز.
0: خلنا نشوف.
1: زين كابتن عبد الله، راح أواصل معك الحديث، لكن نأخذ متصلنا على 600551222، متصلنا العزيز، حياك الله، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: أمس الكباتن اللي عندك.
1: يا مرحبا بك، مساك سعادة إن شاء الله. تفضل.
3: اليوم مباراة بين الكويت والعراق.
1: نعم.
3: توقعات الفوز للعراق بيكون.
1: العراق يعني مثل الترشيحات نزوى عمان السعودية.
3: عمان السعودية، عمان اللي بيسويها في السعودية.
1: ها المفاجأة تكون عمانية.
3: نعم.
1: ها حلو هذا الترشيح.
3: بيكون مفاجأة عمانية، اللي لعبوا أول مباراة يعني مرتبكين كانوا.
1: إيه.
3: وإن شاء الله اليوم بيفوز على السعودية.
1: وسط الجماهير. الكبيرة
3: لو حتى وسط الجماهير.
1: جميل.
3: بقول لك انا عمان بيفاجئ
1: اليوم، بنتابع ان شاء الله.
3: اليوم بيفاجئ
1: يا عيني عليك. ورايك في المنتخب الابيض؟
3: المنتخب رايي ابوي مروح بعده،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: ان شاء الله الله يوفقه بكره
1: ان شاء الله،
3: وبياخذ الصدارة يكون 6 نقاط، وبنوصل النهائي وبنجيب الكاس دايت.
1: الله يسعدك، مشكور يا رب، ان شاء الله فالهم ان شاء الله. مشكور مشكور مشكور، الله يسعدك يا رب. إذا كان متصلنا العزيز على 6005512 أكيد. يمكن كنا نتكلم عن المدرب، شوف ما شاء الله حتى المتابعين متحمسين يبون مفاجآت.
2: نعم
1: ما نبغى يبون مفاجآت، وأيضا ما شاء الله تشجيع الأبيض أكيد إن شاء الله الأبيض إن شاء الله يواصل الانتصارات. يمكن ما بين تصريح الإرهاق وتصريح مدرب اليمن نور الدين ولد علي اللي تكلم عن في رد اعتبار في مباراة قطر بعد الإهمال الكبير من اللاعبين، شو هو رد الاعتبار اللي جهزه المنتخب اليمني؟
2: هو فعلا أنا مع مدرب كابتن ولد علي، يعني لا يمكن يعني فريق اليمني اللي احنا سمعنا عنه قبل البطولة وفاز على فريق الكويتي وصعد تصفيات نهائيات آسيا أن يظهر بالصورة اللي شفناها مباراة الفريق اللي منتخبنا، يعني حتى لو منتخبنا كان جيد وهذا صحيح ما نقول لا، لكن الفريق ما هاجم ولا تسديد على مرمى.
1: صح
2: عندك لعيبة يلعبون، لاعب في انجلترا، لاعب في هولندا، لاعبين في دول الخليج يلعبون، رد اعتبار أنه هو يريد الآن يعمل هني المدرب الجيد أن يحاول يستفز لاعبينه أنكم أنتم ما كنتوا زينين، أنتم ما كنتوا كذا، فأنا باكم تثبتوا لي في المباراة الجاية ولا ترى أنا بشلكم أغيركم ويكون لاعبين آخرين. فالمقياس أنا أقول لك فعلا، أنا أقول لك مباراة اليمن سواء مع البحرين أو مع قطر مش بسهولة، ممكن يطلع في أي مباراة منهم تعادل.
1: نعم.
2: فريق اليمني أعتقد مستحيل يكون بهال ما كان جيد فعلا في مباراتنا. نعم. أنا أعتقد أنا مع المدرب،
1: يعني ما بين رد الاعتبار وما بين الشكوى اللي بتيجي من الإرهاق البدني. أكيد راح نروح معاكم للفقرة القادمة أكيد مع ذاكرة الخليج، لكن بنطلع قبلها فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: متابعي الأعزاء، دائما مع صوت الملاعب وخليجي 27، هذا التنافس الجميل، التنافس المثير، الكل الآن جماهير، مدربين، لاعبين، أكيد استعداد كبير جدا صراحة لجولة ثانية، جولة ما فيها صراحة تعادل تفكر، لا لا لازم تفكر أنك تقدم كل شيء، يا تحسمها يا تدش في صراع معقد ما بين كم تسجل وكم تسجل عليك وغيره من النقاط. لكن بنتوقف شوي مع ذاكرة الخليج الزاخرة المليئة صراحة بالذكريات الجميلة للاعبين، للمدربين، لحتى أبناء الخليج. ذاكرة الخليج مع عصام زياد، يمكن عندك اليوم شيء جديد، شو عندك؟ تفضل.
1: مساء الخير مهدي، طبعا أمسي على الكابتن موسى والكابتن الدكتور موسى والكابتن عبد الله علي. نعم. مثل ما تحدثنا بالأمس، يمكن اليوم أنا اخترت يعني من ذاكرة الخليج المدربين الكبار اللي وردوا على هذه البطولة وحققوا نتائج جدا. يمكن ببدأ من مدرب الخبرة، المدرب الكبير عمو بابا، واحد من المدربين اللي كان له صولات جولات في بطولة كأس الخليج، كون أنه حقق لقب هذه البطولة 3 مرات، مهدي في 79 وفي 84 في عمان و88 في السعودية، وكانت له يعني مواجهات كثيرة ومقولات كثيرة، وخاصة التحديات اللي كانت بين منتخب العراق في تلك الفترة ومنتخب الإمارات، وبين حتى على ما أذكر

0: كأس الخليج، مدرب كبير أيضا، مدرب حشمة مهاجراني، مدرب الإيراني اللي قاد منتخبنا يعني في ثلاث مواسم أو ثلاث سنوات في بطولة كأس الخليج 82 حق المركز الثالث، في البطولة 84 حقق نتائج أيضا جيدة، وكانت يمكن هي بعد ذلك الفترة الذهبية للمنتخب الإمارات مع مدرب كارلوس ألبرتو بيريرا. وشفنا يعني تصفيات كأس العالم 86 كنا قريبين جدا التأهل للمكسيك، ولكن خرجنا أمام المنتخب العراقي. هذا من المدربين أيضا الممتازين على هذه الدورة. وأيضا يمكن كانت في دورة 84 أيضا وجود المدرب الكبير زاغالو، يمكن مدرب كبير زاغالو، يمكن هاي كانت يمكن من المفاجآت أن تمت إقالته بعد الخسارة من المنتخب العراقي، كانت خسارة كبيرة وتمت إقالة هذا المدرب الكبير. مدربين كثر يعني مروا على تلك البطولة هذه، مدربين عالميين، مدرب ماتشالان، مدرب إيفيتش، فيمكن هذا اللي استحضرني الآن في هذه العجالة البسيطة.
1: كنت تقول لي أن زغالو تم إقالته بعد مباراة، معقول؟
0: إيه تمت إقالته بعد مباراة خسارة كانت كبيرة أمام منتخب العراق. يكون المنتخب السعودي كان مرشح لهذه البطولة،
1: ولكن
0: البطولة السابعة اللي كانت في سلطنة عمان 84، ولكن تمت إقالته مباشرة وتعيين مدرب خليل الزياني قائد المنتخب السعودي، ومنها يعني رب ضارة النافع حقق بطولة كأس آسيا في اللي كانت في سنغافورة في 84، وهي أول لقب، وقاد أيضا المنتخب السعودي إلى أولمبياد لوس أنجلوس. يعني إنجازات مع المدرب.
1: بس في البطولات الأخيرة ما شفنا إقالات بعد أول مباراة.
0: يعني لا يعني، ولكن اليوم مدربي تعرف هاي مدرب يعني ممكن تكون هي الشرارة، يعني ممكن تكون أصلا المدرب معطين الفرصة الأخيرة. أيوة، وهذه تكون هي الفرصة الأخيرة للمدرب وتم إقالته.
1: نعم كابتن عصام زياد، أنا دائما شاكر لك صراحة ذاكرة الخليج، أشكرك والمذيعة سندس على أكيد حساب تيك توك إذاعة أبو ظبي. السلام عليكم، أنا من عماني، حيكم طبعا حبايبنا أكيد وأخواننا في عمان والكعبي، بالتوفيق للمنتخب العماني اليوم. يمكن في مقولة للمدرب العراقي عمو بابا، قال في كأس الخليج المدرب الذكي هو اللي يملك مفاتيح العقول قبل الأقدام، فمن يكسب الرهان النفسي في الغرف المغلقة يرفع الكأس في النهاية. شو رأيك في تصريح المدرب؟
2: تصريح أكيد 100%، أكثر شيء أمور نفسية. يعني يمكن المدربين اللي خذوا البطولة كذلك كابتن صلاح الزكريا في الكويت، خليل زياني الخراشي، كابتن مهدي علي، أكيد يعني في مدربين مواطنين في دول الخليج خذوا حصلوا على بطولة الخليج. وفعلا أنت بطولة الخليج، شو قالك كابتن عبد الله قبل شوي لما تسألت السؤال، قالك الأمور النفسية، الحرب النفسية.
1: صحيح.
2: هني الإعلام ترى كل دولة لها إعلام ويعرفون كيف يضغطون على الفريق الخصم، على الفريق المنافس، شو من المرشح،
1: يستفزونهم
2: يعني. احنا في بطولة الخليج شاركنا في سنة في الكويت، وترى راح يكون كأس العالم، أخذنا المركز الأخير بعد ذلك. ليش؟ لأن منتخب سير ومدجب النجوم الصاعدين لكأس العالم ومرشحين الأول. لكن الفريق ما كان مستعد بشكل جيد يعني. لكن بكل ما أنا أقول لك إن عمو بابا من المدربين المميزين فعلا في هذا الجانب.
1: كابتن عبد الله، العامل النفسي والغرف المغلقة، يعني يقصد إنه ما يكون في شوشرة داخل الغرف أو مشاكل ما بين اللاعبين، خاصة شفنا في مدارس كبيرة الحين مثل ريال مدريد، شفنا المشاكل الكبيرة تصير وضياع الفريق لسنتين بدون بطولات. فاليوم المدرب قال لك بطولة، وانت تفضلت إنها بطولة خلال أسبوعين، خمس عندك كل يومين مباراة، ما تقدر. فالغرفة غرفة الملابس أهم شيء.
3: طبعا غرفة الملابس شيء مهم، يعني كرة القدم عبارة عن أمور مرتبطة في بعض. هذا اللي نشوفه في المباراة خلال 90 أو 95 دقيقة، هذه آخر شيء، يعني آخر مرحلة من مراحل إعداد الفريق. الفريق يمر في مراحل، وأهم مرحلة يعني أهم المراحل لأي فريق لنجاحه في أرضية الملعب هو غرفة الملابس وعلاقة اللاعبين مع بعض.
1: صحيح.
3: أنا ما أقول إنها تكون مثالية يعني، ولكن ممكن يحصل خلاف، ممكن يحصل صوت عالي، ولكن كله يظل في غرفة الملابس.
1: نعم. ما يتسرب للإعلام خاصة.
3: إعلام وغير الإعلام. نعم. في النهاية غرفة الملابس من أهم عوامل نجاح لأي فريق. أنت تتكلم أنت عن يعني من واحد من أعظم الفرق في العالم يعني ريال مدريد، دائما تشوف أنه في فينيسيوس مش عارف من اللعيبة الموجودين
1: لليوم عندهم مشاكل،
3: ومورينو يطلع بتصريح أن هاللعيبة وأني أنا ببدأ أتخلص من غرفة الملابس. شفنا في ميلان، شفنا في الفرق كبيرة على مستوى العالم.

0: فهذا في النهاية لاعب، اللعيبهم عبارة عن مجموعة بشر، يعني هذا يختلف عن هذا. اللاعب واحد أو شخص واحد ممكن يخرب الفريق كله، فغرفة الملابس مهمة جدا جدا جدا.
1: نعم، إذا نتكلم المدرب أكيد عن بابا في نقطة مهمة جدا بما يخص غرف الملابس، يمكن اللي هي طبعا اللي يكون فيها كل صراحة التحديات النفسية، ممكن كلمة إثارة سبحان الله يعني. لكن أتوقع في بطولة الخليج التحدي كبير جدا، حتى تشوف دائما في تصريحات المدربين أن الكل متكاتف، الكل حاب يفوز، حاب يقدم أفضل ما عنده. بنطلع أكيد فاصل وبنكمل معاكم برنامجكم صوت الملاعب، اللي حب يشاركنا أكيد عن طريق الاتصال على 600551222 أو يتابعنا على حساب التيك توك إذاعة أبوظبي FM وشاركنا في التعليقات.
2: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي FM.
1: حبايبنا متابعينا الأعزاء في صوت الملاعب وإذاعة أبوظبي FM، يمكن فقرة صوت الجماهير بعدها إن شاء الله بعد أذان العشاء بنتكلم شوي عن قراءة فنية بالنسبة للمواجهتين والتوقعات الكباتن. عزنا محمد يقول: شو نقاط القوة المنتخب الكويتي اللي راح يعتمد عليه منتخب الكويت واستغلال نقاط ضعف منتخب العراق؟ يعني نقاط القوة المنتخب الكويتي ونقاط ضعف المنتخب العراقي. طيب راح نتكلم فيها إن شاء الله، راح نتكلم فيها لكن بعد أذان العشاء. لكن حاليا يمكن في نقطة الجماهير، يمكن اليوم وأنا أخذت للفة صراحة على التغريدات السوشيال ميديا، الجماهير شو تتكلم؟ دكتور تكلموا أن هذه المباراة، مباراة السعودية مع عمان، مباراة عبد الله الحمدان اللي جت انتقادات كبيرة على يعني أنه ضيع بعض الفرص، أنه كان حتى في الجماعية ما كان جيد، فقالوا أن هذه المباراة رد اعتبار لهذا اللاعب. فتوقع أنه يتألق اليوم عبد الله الحمدان في هذه المباراة مع ضد عمان ويسجل، ولا تشوف مباراة راح يكون يزيد عليه الضغط خاصة مثل هذه التصريحات والانتقادات؟
3: لا، أنا شفت انتقادات في غير محلها، يعني كرة قدم جماعية، 11 لاعب، عبد الله الحمدان لاعب مهاجم رأس حربة،
1: صحيح،
3: يعني هو ما ضيع فرص كثيرة يعني، لكن هو كلاعب أنا كمهاجم مش بضرورة أن أسجل هدف، لكن أنا كنت أخلق مساحات لزملائي في الملعب.
1: جميل.
3: فأنا أعتقد يعني إذا لاعب دخل في تحدي في هذا الموضوع ممكن ما يسجل. إذا دخل في هذا الموضوع
1: يعني يصير الجانب عكسي.
3: عكسي طبعا، إذا ضغط على لاعب فقط لاعب واحد ويكون عليه، لا أنا أتمنى ما يتم هذا الشيء. اللاعب هو عبد الله حمدان ولا كان البريكان، اللي هم المهاجمين اللي عندهم كروس حربة يلعبون، لكن الفريق السعودي يعني فريق كان هو الأفضل في المباراة.
1: صحيح.
3: الآن ما سجلوا المباراة، يمكن سجل المباراة القادمة اللاعب.
1: نعم.
3: سجل.
1: نعم.
3: يعني بعدين عبد الله الحمدان يعني كان لاعب احتياط في فريق النصر السعودي.
1: نعم.
3: سجل بعض الأهداف. وبعدين لا تنسى أن هناك مشكلة الإعلام، ساعة خاصة الإعلام يكون إعلام أندية.
1: نعم.
3: يعني كل نادي عنده
1: توجه.
3: ويكون توجه. فيكون على اللاعب، هذا اللاعب هو يكون ضحية في النهاية.
1: نعم.
3: فأنا أعتقد المفروض اللاعب ما يدخل في الموضوع، المفروض إدارة الاتحاد السعودي توجه يكون لهذا الموضوع أكثر من وجهة نظر.
1: نعم.
3: لكن أما
1: ضد عبد الله الحمدان لا. طيب كابتن عبد الله، الجماهير العمانية قالت أقصى شيء بيطلعون من السعوديين اليوم تعادل.
0: والله المنتخب العماني منتخب قوي. يعني أنا شفت المباراة الأهمانة مع المنتخب العراقي، منتخب عماني ما كان سيء، منتخب عماني منظم بطريقة، يعني سيد سكتاوي مدرب الفريق أعتقد أنه يعني شفنا شكل دفاعي لمنتخب عمان على العكس اللي كنا نشوفه في السابق، الفردية واللعب الهجومي المبالغ فيه.
1: صح.
0: شفنا فريق يلعب بطريقة منظمة في كومباكت في في في في اللعب، الخطوط متقاربة، فالمنتخب العماني ممكن يسويها في النهاية. أشوف إنه في مفاجأة فوز أي فريق في كأس الخليج إلا المنتخب اليمني، يكون إن المنتخب اليمني ممكن يعني ممكن يكون هو الأضعف الفرق الموجودة من الناحية الفنية، ولكن ما أشوف إنه في مفاجأة إذا فاز المنتخب العماني على المنتخب السعودي.
1: نعم.
0: يعني مش أول مرة حصلت ولا آخر مرة ممكن تحصل يعني في النهاية. أنا أتوقع تعادل من الآخر.
1: إيه، لكن في جمهور كبير.
0: خلي الجمهور
1: ممكن يرى

0: بكك الجمهور؟
1: ما للجمهور. شوف اللاعب، لاعب كرة القدم هاي اللعيبة اللي ياسين يلعبون الحين مش أول مرة يلعبون كرة القدم، أول مرة يعيشون في تحت ضغوط الجماهير أو تحت ضغوط النقد. في النهاية لاعب كرة القدم، شو كرة القدم أو اللاعب في هذا المجال إذا يبغي يعيش في قفص زجاجي وما يبغي حد ينتقده وما يبغي، هذا مش لاعب كرة قدم ولا بيصير لاعب كرة قدم في النهاية. هذه يعني هاي حياة كرة القدم أو الرياضة في النهاية. هذا أنا اليوم معايير هذا اللاعب تعجبني، ومعايير بالنسبة للدكتور يقولك هذا مو بلاعب مش زين، ومعاييرك أنت تقول هذا لاعب المفروض ما يكون في أي منتخب. ولكن في وجهة نظري إذا نرجع للمباراة، الترشيحات للمنتخب السعودي يكون أنا صاحب الأرض وصاحب الجمهور، ولكن المنتخب العماني منتخب متماسك ومنتخب يعني مش سهل أنك أنت تخترقه، خاصة بالتنظيم اللي أنا شفته فيه. إذا كان لعب المنتخب العماني بنفس التنظيم اللي لعب فيه الشوط الأول
0: الثاني
1: أعتقد المنتخب العماني حتى الشوط الثاني ترى في النهاية كرة القدم مش دائما بتهاجم ولا يعني
0: أكيد.
1: يعني
0: بس هو الأهم كابتن عبد الله أكيد التنظيم الدفاعي اللي تبني عليه، خاصة المنتخب السعودي بيدخل عليك مهاجم في هذه المباراة، يمكن راح نتكلم فيها أكثر في القراءة الفنية. لكن قبل دقيقة ما نطلع الأذان، جماهير الكويتية تقول لك كلها فوز الكويت اليوم على العراق مؤكد.
2: لا كرة القدم مش شيء مؤكد، الجمهور من حقه
0: يعني لا، وحاطين أهدافهم حتى.
2: لأن لو أنا كجمهور منتخب ما سير المباراة اللي يفوز ما بسير المباراة، حتى لو كان فريقي أقل مستوى فني. خلنا نكون فريق الكويتي والعراقي في تصفيات تعادلوا
0: صحيح المباراة.
2: لكن اليوم يقولون المنتخب العراقي عنده 5 لاعبين اليوم اللي ما لعبوا في أول مباراة بيلعبون اليوم، متواجدين كانوا يلعبون
0: مريحهم يعني
2: في كأس العالم. لا ما كانوا متواجدين، لأن كانوا يلعبون خارج في خارج العراق، فأعتقد اليوم ممكن يلعبون. يعني بغض النظر دائما مباراة المنتخب الكويتي والعراقي في نوع من المنافسة ما بينهم شرس جدا، ممكن يكون بالتعادل. كل احتمالات شو قال الكابتن عبد الله، شوف ما بين 6 الفرق ما عدا اليمن أي مباراة مش مفاجأة،
0: كلها حدث فوز أو خسارة.
2: لا مستويات متقاربة جدا جدا جدا، ودليل شفنا مباراة السعودي، شفنا مباراة العراق، شوط سعودي شوط
1: قطر والبحرين.
0: طيب كباتن ان شاء الله راح نواصل ونرد عليك اخونا عزنا محمد على اكيد حساب التيك توك ان شاء الله، بس نطلع فاصل اذان ونرجع لكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: حياكم الله متابعين الأعزاء، آخر يمكن الدقائق في برنامجكم صوت الملاعب وخليجي 27. يمكن حين راح نتكلم عن القراءة الفنية للتشكيلات، وراح نرد أول شيء على أسئلة متابعينا على حساب التيك توك إذاعة أبوظبي FM اللي تحدثوا بما يخص أكيد المباراة اللي راح تنطلق بعد شوي. أكيد التشكيلات موجودة راح نتكلم عنها أكثر، لكن عزنا محمد كان يسأل دكتور عن نقاط القوة المنتخب الكويتي، وشو هي النقاط اللي راح يستغلها بالنسبة لنقاط ضعف المنتخب العراقي، وهل راح يظهر منتخب العراق نفس الجولة الأولى ولا راح يكون بوجه البطل بنسخة العراق، وقال عن توقعاته مباراة عمان السعودية راح يلعب المنتخب بروح المجموعة وراح يكون الند بالند المنتخب السعودي، وعلى حسب التشكيل المنتخب العراقي وجود أيمن حسين على الدكة راح يكون سلبي على المنتخب. الكعب يقول اللهم آمين، وأخونا عبوسي والجميع يا مرحبا بكم اللي تابعونا على حساب التيك توك إذاعة أبو ظبي والكويت فايز كيكا، يقول رأيك بالنسبة لي المنتخب نقاط القوة منتخب الكويتي و
2: لا هو شوف في فوارق فنية فوارق بدنية وبين المنتخب الكويتي والعراقي. المنتخب العراقي كان استعداد جيد سواء كأس العالم قبل أو أثناء كأس العالم، ولعب دوريهم 7 جولات، المنتخب الكويتي لعب 3 جولات، حتى اللياقة البدنية للفريقين في فعلا فوارق جدا كبيرة، لكن المباريات دائما الكويت مع العراق هني ما هناك فوارق، دائما الدربي بينهم أو كلاسيكو خلينا نقول، دائما نوع من الحماس الروح القتالية أشياء كثيرة ما بينهم. القوة في منتخب الكويتي دحام، أنا أقول لك من اللاعبين المميزين هو يوسف ناصر أكثر من لاعب رعيد الرشيدي، من اللاعبين المميزين هم عندهم الكويتين، منتخب الكويتي عندهم لاعبين كأفراد لكن مش مجموعة، لكن كابتن سوزا هو عمل تنظيم دفاعي على أعلى مستوى. منتخب العراقي تغير طبعا، قبل كان يعتمدون على القوة فقط، على ما كان يعتمدون على المهارة، في كان عندهم مهارين لكن كان دائما على القوة البدنية على الكرات العالية، الآن لا، يلعبون لاعبين مهاريين عندهم على مستوى عالي، فأنا أعتقد تكون مباراة قوية سريعة. إذا أراد فريق العراقي أن يكسب لابد أن يلعب بسرعة،
1: نعم،
2: سرعة التفكير سرعة الحركة. منتخب الكويتي أنا أعتقد بيعمل على التحولات، بيعمل تنظيم جيد كدفاعي وبيعمل على التحولات السريعة على منتخب العراق،
1: كرات مرتدة أيضا
3: يضغط عرضية خطيرة للعراق أمام المرمى في لقطة، الله أسود الرافدين يفتتحون خليجي 27.
1: نعم كابتن عبد الله، يمكن الأرقام ما بين الكويت والعراق يعني فيها تقارب كبير جدا، نتكلم عن سيطرة ميدانية صناعة فرص المنتخب العراق، نتكلم عن آخر المواجهات ما بين الكويت والعراق وتنظيم دفاعي قوي صراحة واعتماد على المرتدات مثل ما قال الدكتور بالنسبة للكويت. هل تنجح نفس السياسة ما بين الفريقين ونشوف تعادل، لأنه قبل لعبوا بنفس الطريقة، نتكلم عن آخر إحصائيات للأرقام اللي ما بينهم يعني متقاربة جدا تقريبا بالنسبة للمنتخب العراقي اللي وإن كان يعني فرص وغيرها لكن كلها تعتبر ضائعة لأن آخر نتائج فيها تقريبا تعادلات نفس ما قال الدكتور
4: فيه. صحيح، شوف هاي المباريات دائما يعني في عوامل أخرى ممكن تكون تطغي على الجوانب الفنية اللي هي الرغبة الحماس الزايد، كون هاي الدربيات يعني نحن ما عرفنا كأس الخليج ودائما ما نعرفنا دائما العراق والمنتخب الكويتي في في في الزمن الجميل، وحاليا هم دائما الدربيات القوية اللي تكون بينهم، ولكن في وجهة نظري أن المنتخب العراقي هو الأجهز من الناحية حتى الفنية أجهز من المنتخب الكويتي. المنتخب العراقي لعيبة عنده علي جاسم، زيدان، سيف، عنده لعيبة جيدين جدا ولعيبة يلعبون في دوريات جيدة، مهاريا جيدين، التنوع اللي عندهم أيضا جيد، ولكن هاي المباريات الأمور الفنية دائما مهمة والعمل الفني مهم، ولكن رغبة اللاعب نفسه هي اللي تفرق في هذه المباريات والتركيز العالي من اللاعبين بعيدا عن الشحن. دائما المباراة إذا وصلت لي أنا يعني دائما المتوقع دائما أن في هاي النوعية من المباريات أن توصل لمرحلة شحن.
1: نعم.
4: إذا وصلت لهاي المرحلة الشحن أعتقد أن بتفقد المباراة رونقها وبيطلعون اللعيبة من الجو بتطلع المباراة بشكل غير جيد. أنا أتوقع يعني أتوقع أن من خلال اللي شفناه في المباراة الأولى من المنتخبين، أعتقد أن المنتخب العراقي هو الأجهز هو من الناحية الفنية، ولكن المنتخب الكويتي دائما ما يفاجئنا دائما في هذه البطولات، ودائما ما تكون عنده يعني دائما يوم تقول لك المنتخب الكويتي دائما نروح للروح القوية اللي يلعب فيها المنتخب الكويتي، في خاصة في الظروف اللي بيواجهها اليوم بعد خسارته من في المباراة الأولى. ما عنده فرصة أخرى، يعني المنتخب الكويتي يجب أن يحقق نتيجة إيجابية أو يضمن الفوز إذا يعني استطاع أن يستغل الفرص في النهاية.
1: بس كابتن عبد الله، ليش هو ريح أيمن حسين؟ يمكن شاف في المباراة الأولى ما ظهر، والكل تكلم عن هالنقطة، وحتى دحام بصراحة ما ظهر في مباراة السعودية، يعني اللي تكلم عن الدكتور أنه راح يكون مؤثر. اليوم دحام لو ما ظهر وأيمن حسين، هل راح يكون عامل مفاجئ راح يدخل المدرب خلال المباراة، ولا أنه فعلا غيرت في شيء في مفاجأة تحس
4: طبيعي؟ شوف أيمن حسين طبعا مهاجمين الكبار اللي ما يقدر يستغني عنهم أي مدرب، ولكن أعتقد أن أسلوب المدرب بدأ يتغير في هذه يغير في هذه المباراة بعد قراءاته للمنتخب الكويتي. يعني يحتاج أعتقد أن الجوانب يحتاج السرعات، يحتاج الضغط، اللي أنا أتوقع أن المنتخب العراقي بالنسبة للمهاجم سيف واللعيبة هاي بدون يضغطون المنتخب الكويتي، لأن نوعية اللعيبة مثل أيمن حسين ينتظر الكرات
1: صح،
4: أو يكون لاعب محطة
1: صندوق داخل الصندوق
4: أعتقد أن اليوم المنتخب العراقي بيبدأ يخترق من النص، إذا كان نص المنتخب الكويتي مو في الوضع اللي يعني نفس اللي شفناه في المباراة الأولى. أعتقد أن بهذا الشكل من اللاعبين أعتقد أن المنتخب العراقي بيبدأ يعتمد على الاختراق من العمق، ويبدأ طبعا يستغني عن الكرات العرضية اللي هي الكلاسيكية يعني بوجود أيمن حسين، ولكن أعتقد أن في أي لحظة ممكن أيمن حسين يدخل إذا احتاج المدرب.
1: نعم، المستشار بشير يتحدث عن عليكم السلام حياك الله، تحياتنا لك أيضا المستشار بشير، ويتكلم عن الاتحاد ويتكلم عن المنتخب العراقي ما ظهر بالصورة الطيبة اللي كانوا يتمنوها العشاق وجماهير المنتخب العراقي. اليوم مواجهة أمام الكويت، أنا ما أظني حتى الكويت تنتظر العراق فقط تهاجم وتضيع فرص، أكيد الكويت اليوم أنا أحس أنه بتكون مباراة سجال دكتور، يعني هجمة بهجمة.
2: لا أكيد اليوم أصلا المنتخب الكويتي ما عنده مفر للفوز، هو خسرين في أول مباراة، فبالتالي صحيح. اليوم هو داخل المباراة إلى أنه يفوز في المباراة، فبالتالي بتكون مباراة قوية سريعة على حتى على المنتخب العراقي، ما بتكون مباراة سهلة. الفريق العراقي دائما كان يعتمد على بالذات على أيمن حسين في الكرات العرضية زي ما قال الكابتن، قوة أيمن حسين في الكرات العرضية لأنه هو جيد ارتقاء جيد عنده، توقيت سليم عنده، فبالتالي أنا أقول لك وتكون مباراة قوية فعلا. الفريق العراقي ما ظهر بشكل جيد وبالذات في مباراة الشوط الثاني، اليوم لابد أن يراجع مدرب أرنولد اليوم كفريق، فأنا أعتقد بتكون مباراة صعبة على الفريقين، ما بتكون مباراة سهلة على العراقيين خاصة ضد منتخب الكويتي.
1: نعم، كابتن عصام زياد حاب يشاركنا أكيد في التحليل الفني وهو محلل فني. عصام، الكويت والعراق
5: ايه اكيد،
1: اعطيني تحليلك وايضا توقع.
5: انا شوف هو ديربي، يعني انا اشوف راح تكون في يعني يكون في شد عصبي اولا، هذا دائما عودنا لقاء الفريقين
1: يعني في طرق
5: ممكن تكون في عصبي، في اخطاء تكون الاخطاء وارده في هذه المباراه بشكل كبير جدا. يمكن الكويت راح يحرص المنتخب الكويتي على تامين الجانب الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتده، وهذا طريق المنتخب الكويتي امام قوه المنتخب العراقي الممتاز بقوه، يمكن شرح اللي تكلم فيها الدكتور وراح يتكلم فيها ايضا اكيد الكابتن عبد الله علي فيما يخص العنصر الفردي في المنتخب العراقي وهو البارز، يعني خاصة على الصعيد الهجومي. بتكلم أيمن حسين لاعب من اللاعبين الممتازين جدا في الكرات الهوائية، هذه وحدة الكرات الثابتة هي يعني تميز فيها المنتخب العراقي. ناهيك إن أيضا عندهم أطراف ملعب ممتازين جدا، راح يعتمد عليهم مدرب أرنولد في عملية عكس الكرات العرضية. وسط الملعب أتصور إنه هو المفتاح المنتخب العراقي في اليوم في تحقيق الفوز على المنتخب الكويتي. الخبرة ترجح كفة المنتخب العراقي، ولكن أيضا الحذر واجب المنتخب الكويتي، لأن عنده لاعب مثل ما يعني شفنا دحام من اللاعبين الممتازين، يمكن يستغلون أي فرصة يسجل المنتخب الكويتي، ممكن يرجع يأمن بجانب دفاعي ممتاز، لأن عنده جانب دفاعي عنده جيد جدا يعني لا بأس فيه، فممكن أنه يحقق نتيجة، لكن مباراة راح نشهد فيها إثارة كبيرة. أنا أتوقع تنتهي المباراة بالتعادل.
1: بالتعادل يعني نفس الكابتن عبد الله اللي قال تعادل، أتوقع كابتن عبد الله.
4: أنا أتوقع فوز العراق.
1: العراق دكتور.
2: العراق.
1: يعني مع الترشيحات. الترشيحات عراقية
4: يعني
1: صراحة.
4: نشوف المباراة الأولى في النهاية نحن يعني. من خلال مشاهدنا المباراة الأولى،
1: لأن دافع على الكويت وسجلوا في أنفسهم في المباراة الأولى،
4: يعني كفة العراق هي الأرجح في
5: المباراة. هي أنا أتفق معك أن هي الأرجح، ولكن يمكن كابتن عبد الله منتخب ال خلينا نقول الجانب الدفاعي كان جيد بالنسبة للمنتخب الكويتي في مباراة أمام السعودية.
2: حكوا أنت كابتن عصام قال تعادل،
5: أنا قلت تعادل،
2: وكابتن عبد الله قال
1: العراق،
2: وأنا كويتي. يلا
5: فأنا ممكن. أشوف أنه ممكن يعني
2: زين.
5: ممكن
2: تعرف ليش؟ لأن في جائزة ما نتقاسم عقب
5: خبرة
2: المنتخب العراقي طبعا لأن في جائزة ما نتقاسم عقب مع بعض
5: إن شاء الله.
1: يعني كل الاحتمالات واردة في هذه المباراة، وخاصة الديربي لا يخضع
5: يعني المقاييس كثيرة. وإن كنت اليوم أنا قلت لك المنتخب العراقي يمتلك عناصر مفاتيح الفوز عنده أفضل من منتخب
1: يمكن الفريقين بينزلوا أرضية الملعب، لكن مثل هالمباريات ما تشوف فيها 3-0 3-2 يعني الزمن الجميل الأول اللي تشوف فيها نتائج كبيرة.
4: صعب أنا أعتقد أنه صعب أن تشوف حتى على نوعية اللاعبين الموجودة.
5: أتفق معك يعني نوعية اللاعبين
4: مش اللعيبة اللي هي ممكن تسجل هدف أو هدفين أو ثلاثة
1: غزارة تهديف. طيب
2: إذا كان ممكن في حالة مثلا إذا فريق العراقي سجل جول سجل هدف أو العكس حصل، الفريق الثاني هاجم يترك مساحات، إذا ترك مساحات
4: بس مش النتيجة الكبيرة
2: لا يعني لا لا 87 ماشي خلاص.
1: طيب راح نروح للمواجهة الثانية اللي هي ما بين السعودية وعمان في آخر 5 دقائق تقريبا. سريعا طبعا عمان يتحدثوا عن أنهم في السنوات الأخيرة يحاولوا دائما يبادروا المنتخب السعودي اللي هو الندية والهجومية، خاصة شفنا استراجع الكرة السعودية صراحة في الفترة الأخيرة، وشفنا عمان وقفت صراحة وقفة يعني أمام السعوديين ونافسوهم في أكثر من مرة، حتى الأسماء اللي تملك الأرقام الكبيرة مش موجودة مثل سالم الدوسري وغيره من الأسماء صراحة الموجودة في المنتخب السعودي، لأنه متغير طبعا حاليا المنتخب. عصام
5: الفوارق الفنية ليس كبيرة
1: قبل ما تروح للساحة إيه
5: لا بس الفوارق الفنية أنا بأسرع الفوارق الفنية لا أبدا. منتخب العماني من المنتخبات المتطورة جدا في السنوات الـ15 الأخيرة، منتخب قادر أن يثبت نفسه، منتخب قارع الكبار، وأنا أشوف أن يعني حظوظ المنتخب العماني مشابهة لحظوظ المنتخب السعودي، ممكن أنه أيضا يحقق
1: حتى وإن كان الأرض والجمهور
5: هو يتعامل بمعامل جيد جدا، مدرب لاعبين على مستوى كفاءة عالي المنتخب العماني، وأنا أشوفهم حتى على المستوى الاحترافي لاعبين منضبطين. نعم.
1: توقعك؟
5: توقع أنا فوز المنتخب العماني.
1: فوز المنتخب العماني يعني راح يكون خلينا نقول مفاجأة لأن أصحاب الأرض والاستضافة اللي هو المنتخب السعودي. دكتور عمان والسعودية الاثنين
2: سعودية
1: عمان فوز السعودية. طيب الآن المنتخبين يملكوا سرعة رهيبة جدا في نقل الكرة، في السرعة، في المهارة، من تتوقع اللي يمسك نفسه وأعصابه وما يرتكب مثلا تدخل عنيف، لأن السرعات كانت رهيبة جدا.
2: المنتخب العماني شاهدنا بوجهين في الشوط

0: الشوط الأول كان مستوى والشوط الثاني كان مستوى أفضل بكثير كلاعبين مهارات وكذا واتقان وأمور كثيرة. لكن بعد لا تنسى وبيقابل المنتخب السعودي دور المحترفين، لاعبين يلعبون مع لعيبة كبار في الدوري السعودي، عندهم لياقة بدنية عالية، لاعبين 7 جولات، لعبوا بطولة الأندية الأسيوية. ولكن زي ما قال كابتن عبد الله في هاي المباريات دورة الخليج ماشي فوارق كبير ما بينهم، كل احتمالات واردة وجهة نظري، كل احتمالات، ممكن فريق عماني، ممكن سعودي، ممكن تعادل، أي نتيجة ممكن، هني 50-50.
1: صحيح عبد الله، المنتخب السعودي خسر حارس العقيدي، أتوقع خلاص طلع خارج البطولة، بينما ما شاء الله حارس المنتخب العماني يقدم مستوى رهيب جدا، شفناه أمام المنتخب العراقي وقف لهم وقفة صراحة ما شاء الله الحارس اللي هو المخيني إبراهيم. فكيف تشوف خاصة حراس المرمى، لأن راح نشوف سيل من الهجمات؟
2: شوف أدوار حراس المرمى في هذه البطولات لازم يكون عالي جدا، يعني الحارس المميز هو لو تلاحظ على دورات الخليج اللي سبقت دائما الحارس المميز اللي يقدر هو الفريق اللي يحصل البطولة.
1: صحيح،
2: فدائما تحصل أحسن لاعب أحسن حارس في الفريق اللي يحصل البطولة. بس يعني الترشيحات للمنتخب السعودي، ولكن المنتخب العماني أنا أتوقع تعادل يعني هذه المباراة، يعني الفريقين يمتلكون المفاتيح المفاجئ، في موجود عنصر المفاجئ موجود في تنوع في في في اللعب للمنتخب العماني وكذلك للمنتخب السعودي. يعني ممكن احنا نشوف المنتخب السعودي ممكن يعاني ايضا، يعني السيل الهجمات اللي ضاعت من المنتخب السعودي في المباراه الاولى، اعتقد ان المنتخب السعودي يعاني من في الناحيه الهجوميه من ناحيه التسجيل، يعني وجوده التسجيل، فاعتقد ان في النهايه الفريق الاقل اخطاء هو اللي ممكن يحقق النتيجه الايجابيه. المنتخب السعودي يعني شوف العماني، المنتخب العماني مهم بالنسبه لنا ما يخسر المباراه،
1: نعم، خاصة بعد تعادل صراحة المثير،
2: يعني ينقل الفرصة للمباراة اللي بعدها،
1: نعم أقل شيء يعني
0: تعادل، اللي طلع تعادل بكل شيء جيد كابتن عبد الله،
2: نعم
0: من
2: نعم.
0: آخر مباراة عندنا مع منتخب الكويتي،
1: صحيح
0: تعادل بصعده،
1: نعم
0: يعني ممكن،
1: يعني على حساب يعني ثلاث تعادلات،
2: ولكن الخسارة هي
0: الدخل، ولو تعادل عند آخر مباراة يفكر في الفوز، يوصل 5 نقاط،
1: إيه 5 نقاط ما ينتظر
0: ما تعرف شو بيصير
1: والعراق، لأن دوم السعودي والعراق يتعادلون في السنوات الأخيرة في التحدي
2: على حسب مباراة اليوم.
0: هل الجولة بالذات ممكن بتعرف حتى أشياء كثيرة في الجولة الأخيرة؟
2: هي الجولة دكتور أتوقع أن هي الجولة اللي تقدر تعطيك مؤشر لأي فريق.
0: صحيح.
2: هاي الجولة.
1: اللي هي جولة وجه البطل أو شكل البطل، خلينا نقول.
2: شكل أي منتخب.
0: مو شكل البطل. الصعود.
1: الصعود
0: البطل انا اقول لك من الصعب الحين
1: حتى لو في الادوار الاقصائيه،
0: لا البطل بعد الجوله بعد المجموعات، لان خروج المغلوب، خروج المغلوب ترى مش بالضروره منو الافضل، منو الافضل في 90 دقيقه مو على الورق،
1: يعني 90 دقيقه
0: الحسب، 90 دقيقه انطرد لاعب عندك شو بتسوي، انطرد الحكم ما كان جيد، كل شيء جايز.
1: صحيح،
0: يعني حد يتوقع في الكويت ان عمر عبد الرحمن يضيع ركلتي جزاء؟
1: أبد والله،
0: صعب. عمر كأفضل لاعب في آسيا هو صانع العاب، ولما سدد ركلة الجزاء على منتخب الياباني عمل فوق رأس الحارس بنينكا سيد،
1: نعم.
0: لا فكاي كرة قدم ما تعرف،
1: نعم. بس هي مواجهتين طبعا اليوم صراحة مواجهتين جماهيرية قوية جدا، تحدي كبير. صحيح حد يحسب اللي هو الحسم، وحد يحسب انه يدخل في معترك التأهل.
3: عمان كانت في المركز الثاني الوصيف، لكن الان عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج الرواحي، عاد العماني، عاد الأحمر العماني، أصبحت 1-1.
1: طيب وهقنا عصام علي.
4: شوف اللقطات، حافز كبير للاعبين الآن لتقديم كل ما

0: شفنا هدف صراحة عراقي، شفنا هدف سعودي، شفنا كويتي. هدف عماني، كويتي بعدنا. الحين ننتظر اليوم أول هدف كويتي في البطولة.
1: لا تحسب المساعد الإذاعة يعني.
0: لا لا، باقي لنا نشوف هدف كويتي في هذه البطولة، أول هدف كويتي اليوم. الجمهور الكويتي ينتظر. الكويت بالأزرق في المباراة الماضية كان بالأحمر.
2: لونهم الرئيسي.
0: إيه هذا لونهم الحين، والعراق باللون الأبيض. يعني مباراة راح تكون مثيرة. شوف الجماهير ما شاء الله، يعني منتظر المباراة، مبين من السرعة انطلقت أكيد المباراة. وطبعا أحبتنا الكرام، يمكن وصلنا لآخر الكلمات عشان تستمتعون طبعا في المباراة. فالعراق أكيد مطالب بتقديم صورة جميلة، خاصة بعد كأس العالم. دكتور، المنتخبات اللي شارك كأس العالم مثل السعودية، مثل العراق، مثل قطر، مطالب أنها تظهر شخصيتها صراحة، خاصة في المباريات هذه.
1: أكيد طبعا المنتخبات لعبوا في كأس العالم، مستواهم متطور جدا، فيجب أن يكون أفضل من هالمستوى اللي شاهدناه في الجولة الأولى. لكن ما أعتقد في هالجولة بيكون نفس المستوى. هالجولة أتوقع يكون مستوياتهم أفضل كثير.
0: نعم، يعني راح نشوف مستويات أفضل كابتن عبد الله في الجولة الثانية. وإن كان في حسابات، تعرف المدربين حتى عليهم العين صراحة، مدرب اللي داخل بالتشكيلة اللي راح يغير التكتيك، الجانب البدني اللي بدأت تظهر ساعات، يقول لك حر، حد يقول لك كيف نلعب كل يومين مباراة. شوف كيف الدفاع الكويتي.
2: مثل ما توقعنا الضغط المنتخب العراقي في بداية المباراة، يعني توقعنا المباراة تكون بهذا الشكل. أنا أتوقع أن المنتخب العراقي يبدأ يضغط ويحاول أنه يضيق المساحات على المنتخب، على المدافعين خاص بالأخص المنتخب الكويتي. يعني لو تعدى المنتخب الكويتي الربع ساعة الأولى، أعتقد أنه ممكن يدير المباراة بشكل جيد.
0: نعم، إذن مطالب المنتخب الكويتي بطلعة هجومية مرتدة صحيحة منظمة راح يسجل. أما غير كذا صراحة تمك مدافع طول الوقت، يمكن هذا شوف انذار أول دقيقتين على المنتخب العراقي. عامة مستمعين الأعزاء، نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة من استوديو إذاعة أبوظبي FM وتغطية خاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليج 27. مهما بلغت سخونة المستطيل الأخضر ومهما علت نبرة التحليل التكتيكي بالأرقام والإحصائيات، تبقى بطولة الخليج استثنائية في كل شيء. هي بطولة لجمع النقاط أو اعتلاء منصات التتويج، لا أبد. بجانب المنافسة، هي عرس كروي يتجدد فيه العهد وتوثق فيه عرى المحبة والأخوة الصادقة بين عيال الخليج. شاهدنا إثارة لا تنسى وتحديات كروية كبيرة. ننتظر اليوم ديربي التكتيك ما بين عمان والسعودية، وأيضا ديربي الكبير ما بين الكويت والعراق. باكر إن شاء الله تتواصل الإثارة ونستكمل رسم لوحة البطولة بمواجهات لا تقل أهمية. ينتقل المنتخب الإماراتي نظير البحريني، وأيضا المنتخب القطري مع المنتخب اليمني. في الختام، الفائز الحقيقي في هذه البطولة هو هذا التلاحم الخليجي وهذه الابتسامة اللي تجمع الجماهير في المدرجات وخارجها. تقبلوا تحياتي، أخوكم مهدي سليمان في الإعداد التقديم والتحليل الفني، كان مع الدكتور موسى عباس والكابتن عبد الله علي. شكرا. الآسيوي، ولهم كل الشكر والتقدير. شكرا. والإخراج مع الكابتن عصام زياد. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته وللإخاء في تغطية يوم غد الحافل إن شاء الله بالإثارة.
2: شكرا.

0: صوت النغم الأصيل أبو ظبي FM. وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبو ظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبو ظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبو ظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: استمتع، ابتسم،
3: كيف حالك مصدع؟
4: أهلاً، حي الله الكراني،
2: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق

0: أوسع كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: عام دراسي جديد،
3: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة،
4: فخورين بالإمارات.
5: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
4: فخورين بالإمارات.

0: FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاته.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

احبه وشان عندنا عالي هلا باللي نرحبه وشان عندنا عالي ولي رحبت ما تكفي

0: أحبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب
1: نعيش اللحظة معاكم نصنع الذكرى
2: ولا ما غربي هواكم
1: بوظبي FM

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان توصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: مع أبوظبي أف أم،
8: وين رايح؟
7: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات. قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً

0: و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبو ظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

0: fire, come on.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: شكرا أم الإمارات.
2: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
1: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
3: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان

0: كان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

0: نحبه وشانه عندنا غالي. هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب.
1: أبو ظبي
2: استمتع ابتسم
3: كيف حالك مصدع؟
4: أهلاً حي الله الكراني
2: وخلك على موجتنا بوظبي اف

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: يجي منك أكثر.
1: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

وانا بعد مشتاق يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: شكرا أم الإمارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة لوتا.
3: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025

0: 2026 اتخذت الرحلة بعدا عالميا واسعا عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية. عند خط النهاية.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح

0: قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين